0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Demikian tadi pendengar kumandang azan maghrib di petang hari ini. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, tentu saja selamat menunaikan sholat maghrib.

0: مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. البخاري.
1: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan